من سرطان إلها كتير في أريا يوصل ويكاد إذا تاد وضل أجيد سرطان هو صوت وضبني كمات إيدك مرسي فرخ نمضى يقبلوا ضمين